0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله عليك بالتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظبه من الرجس والدران واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسيه فقال مخبرا وآمرا لكم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين بعده ساداتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة رسول الله وأن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوت الصفوف من تمام الصلاة رحمكم الله استغفر الله العظيم وأعوذ بك من حمية الشياطين وأعوذ بك من دعوة الحمد لله تعالى أصلي فرض الجمعة الليل أستغفر الذي إماما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله تعالى سبحان الله اللي بجد هي لله وتعصي الله إن الصلاة شركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: يا رب العالمين كما هب لنا من أزواجنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها

0: موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: الله حسبي حساب المسيح.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Kronis ini dari Pemalas Samarinda baru saja kita dengarkan bersama-sama khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
3: Dari Abu Zar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian, maka janganlah saling zalimi. Hadis riwayat Muslim.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan, jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan, makanya aku ambil dulu.
5: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dit.
6: Pro 4 RRI
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal menyebut tingginya minat investasi serta terus meningkatnya kunjungan wisatawan menjadi sinyal positif bagi prospek pariwisata Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, penyelenggaraan berbagai festival dan ajang olahraga, serta pengembangan destinasi wisata dinilai mampu menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata. Kondisi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif. Selain itu, tren kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur juga terus menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 naik 20,02% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara ke berbagai destinasi di Kalimantan Timur